So Spaß, so, so Spaß. ايوه بسري راديو دنجي جينان لراديو لورا 97.5 خال 5 ميجا هيرتز تهيرس دنجي جينا اوف راديو لورا 97.5 ميجا هيرتز راديو دنجي جينا دنجي همو جناني كردستان دي شتيمه فون و فور كردشه فراون